فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون

ليبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد

أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكفر والفقر.
1: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

0: سبيشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر أف أم.

0: ريدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست يا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أفهم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
0: فجر أف أم

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
0: فجر أف أم

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: لقيك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر أف أم.

0: بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
4: فجر أف أم.

0: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two, three.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كبير كبير
1: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
3: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

0: تنبض بالمحبة في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر FM.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر اف ام.
1: 1 2 3 4. بلعب مع اني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي، كريسبي ايوب عالم.

0: وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر FM.

0: بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لباب وبحن
1: انا وين انا هين I'm right here I won't fade طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the power I created دندرة انا طائر الفينيك

0: فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: على الرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة
3: فجر FM

خلي الموجة على هالموجة 90.4. الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لي من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: Why?

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.
3: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: الجاي أحلى طول ما أنا معاك.
1: كوميرشال بريك فجر أف أم.
2: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة. تعبئة
1: فجر أف أم. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف
1: ام. مش انا قلت لك تضلك عند الغنمات؟ قلت لك تضلك عند الغنمات.
2: كش ملك.
3: يا لا لا ويا لولي وشارك يا لا لا ويا لولي.
2: يلا عاد جمعة يا هلا
4: مسعول يا شباب.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر FM

0: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
1: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم.

سنة. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

كبير كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. فجر FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام فجر اف ام ننتقل الآن إلى الفترة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوفيلان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوفيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر FM

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: ايه؟ هاي، بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: Capi, deja más bonito.
1: La gente.
2: Cut.
3: Cut.
2: Cut.
3: Cut.
2: Cut.
3: Cut.

0: كل حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيق انا مش غريق

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.